أولي مزغان أولي مزغان تسدويل تون تهجيث مزغان أفريد إيوا غور سفت وثلاثة نيلا غور ذي ستان لما سبعد وزقن دي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 FM et c'est de l'île de la région parisienne, dans le site internet rfpp.net. Et un Awel et Awad.

0: nazik sıvarın ıysın. Ən sıvarı və inur nilliyəm, nüqəz ulə də sığavən. Nərrəti susmit hüniyəm, illa Rabbi də məyvən. Nərrəti susmit hüniyəm, illa Rabbi də məyvən. Min kere də sininiyəm, ifnə nəğvidiyim müthən. Min kere də sininiyəm, ifnə nəğvidiyim müthən. يعذل وسذ يظلي نرفذ نشروس سولن يعذل وسذ يظلي نرفذ نشروس سولن نسوق ظران ديليلي سيث ماريفة دنكاون نسوق ظران ديليلي سيث ماريفة دنكاون من غيل شود نسولي سيوى بحر الدفالن من غيل شود نسولي سيوى بحر الدفالن انهارنا غمزون دولي مظلنا غذي مديرن انهارنا غمزون دولي مظلنا غذي مديرن ميغ مكننسي من غين إثيلي غرد قيمان ميغ مكننسي من غين إثيلي غرد قيمان أذروسي سوان انتذين أذسقريني ذمن أذروسي سوان انتذين أذسقريني ذمن منو غنفدل تيكلين وقد غكذا سوان منو غنفدل تيكلين وقد غكذا سوان وقد غنغلين غلين ألا من نير لين
1: مزغان ولي مزغان تسادول تون تهكيث مزغان السبت ويسكرا دنيا لاكور دي ستة على ما السبعة وزكان لي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 اف ام ناس تاون الانترنت ار اف بي بي بوان نت تنميرت نكود تنميرت نوان كوي ايثيد ذويد ار دي ار دي تبان ايدي سلان ايثيد تاكيا تنميرت تنميرت سي هواد تنميرت تنقرات تنميرت اكسيل دنينيان اختي دنينيان ونينيان ارث ذويلت اديث دون غوغور نيوليو اديلي غاسن 18 جويي فوالا دي سيان غاري ميرنا اما ذنك اما ديريج اكلانات ماشينين اختنينيان او نينيان نجايا اخت ثالويث نجايا وين ثالويث تحذر تيمان كنت تحذر تيمان نون سلطان صغالا كيان ثان ثان سانونس تري ديفيسيل donc prenons soin de nous hein, et puis on se donne rendez-vous le 18 juillet pour l'émission du mois de juillet. Jeff Talwith, Jeff Talwith, écoutez, je connais Dieu Tezlitz, il se met Timuzra, un Saïd Amlish, Nfsato, un Mazir en Libye, Timuzra. أكسيل أكسيل مازلك كي ذناك نينيا وليك شينيا كي نينيا أرتي ويلت دي الدون نسلم نسلم مغد شقار تيك تاقيا لكرون كينيك يو كان الزسلت تزسلن يمسفليذن سمسفليذن أسن أسن 18 دي جوية أزف لك هاي أكسيل
2: أكسيل
1: ألي ألي بوشان تيموزغان صور سعيد عمليش ريف ساتو